0: بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن
1: باغي يخدم توتا لا بوبان لوغيانو بتكون اليونيفرسال
0: هوايتي اخراجها من ظلمة العدم حكايتي اسرارها في قمم القمم
1: لوغيانو بتكون اليونيفرسال شكل سوتي خطأ
0: تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل
1: سوتي اسبوار سلامي ليا فيرسيون